السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه

وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم

ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

جهته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

sempurna untuk negeri tercinta kita ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan tangan-tangan kita sebagai tangan-tangan yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejelekan. Sebagaimana yang disabdakan dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ja'ala Allah mafatiha lil khair wa maghaliqa lis syarr." Syurga untuk mereka yang menjadi pintu kebaikan dan penutup pintu kejelekan. "Wa wailun liman ja'ala Allah mafatiha lis syarr wa maghaliqa lil khair." Dan sungguh celaka atau neraka bagi mereka yang membuka pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu kebaikan. Ibadallah, aku liqauli hada wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwa tawabur rahim, tawabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Innahu huwa sami'ul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويقول ربنا جل وعز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين عن القوم الظالمين عن القوم المعتدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة

كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: الأسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته

0: نصب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, saudara pemirsa UVTV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

اللهم صل وسلم وبارك آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Para pendengar mukumullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Radhatul Jannah di Kota Pekanbaru, Riau. Dari pembahasan kitab Tauhid bersama Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah. Pembahasan tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولي محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار عشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani warahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan segala-galanya, telah menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai, Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka ada Allah sang pencipta dan ada selain Allah yang dicipta. Maka sesuatu selain Allah adalah yang dicipta, yang diciptakan, dan penciptanya